لتخويبي ولفت عندي عرم دما نرقاي جنق الخنبرام مكانكو تويكو نختم دول ماي ماي جول

فينام توخر باختخ جن خمبرامم تخجي يلا فالحمن مخامم تخر باخ يا كما يا خمبرامم شوالي يا خوصي يا سخف ديوان تخد بيا أن يداوي تكبرامم يا خم يا لك يا خم يا ننشباون بدأ يكن جاء

يسأل جاي لرب فافدي دي المرام كسوبك دخ نحن دخ دف بيه والتواتم دخ لا يتنتوح كبيرم كساقن سان

يا جميل خيل خيل خيل خيل خيل خيل خام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي جذبت يا جميل عام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي

ني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وخادني بفضله لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

يركز السعيد من وشن نعم سفيء من اللي معطى زلغت وألف تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

عن ولد اربي لهبه وعني اتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني اتي الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وعني اتي والدي والجميع من شره بشري خورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسيم الذي ترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

لقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من اتخذ وليكن

يدعو للخادم الكل الجنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ما

وسلي على مسرمنا سيدنا محمد المهدي الهلا بك وسلم سرمدنا لي في آله وذعبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل ذلك وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأنصر الإنسان ذا إسلام وأنصر الأخل ودينك النظر مبصرا ومنصرا كما انتصر وجل بغرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل غرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الخاتم واسرع صدرا يبدا في يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك.

زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك سكوري.

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

يجب سراء ليقيس بهم الكفار وادلعوا لسينا آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: كينيا اف ام.
0: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu andak yaaka.